شنو ديديشن كلكم كلك بكبنا بيدو زيدا وانتوزا تبرندن زيلان اري زيلان

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

رحمة خذي نجير لسماي لنجيتي فانا نجارة خقري ذا القايدة يقول زيرا فتناتك كذا سيجير قي تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب مير دست افدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا قاسك يروني لشكوني مالا بابتايا بکن کیف حنک گزا و خواهد دنیا لکه کیف خوی امر مسجد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واقع بکن دمرم جبوها آنا تیه

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوای امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکن ببرم جبوها حالا تا یه

0: القمر أشقى محبتها من السر ويران أز مالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو جرمة كباب جريب من سد رنج عذاب ويران أز مالم خراب سبحان جي شاهب تنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب
1: Bəli, son

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من قد زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخاق ريشو يما

0: الجوري خوستا كواي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب حقر بخواز نكرر بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفهولة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتل جميل مناي سي هاوة
2: سي هاوة دنجيك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
1: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر بباری با حوز چلا پک تینا مجهر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مجهر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هرچو چکا

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جيترا مزبينيك ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. أي دلبرا گردن لطيف، وي نازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. أي دلبرا گردن زجاج، وي نازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. أي دلبرا قامت مثال، وي نازك دل هجار، دش خوندن كرم بطل، ويران أزب عالم خراب. أي دلبري وي دلبري، فرياد جي دست كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزب عالم خراب.

رجا محمود قزل جوايه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

ايه مغربية تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لقي شاف مشور الرحمة خذي الجير الاسماعيل لنجتيا فنان جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مصد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتر چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي باره هنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تربوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كيتا جوانا باشن
1: خدتكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: ده خدت على ازرائين بسرد دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فا بيكاتا تا تليفوني تا دركا الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوري كا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كا بو عستا دينم تجمنا بيجي مالا تنعبا الو كرو غيدي الو عنشويا كجيها كجا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی با درکت نبی خوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چای جور چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

حلو وإذا جميت ليش مكان برفلك أسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد جميت لي وإذا اشتفوتني البلاد

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير فتنات كبسيه جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيب بدنگان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلچياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا شیر نیو مفانه دیده برخا قریشی

بياري الجوري خسته كواية قريب يعني وقته الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقيه تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

قرامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکامه از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.